تو دعيمي تو رحيمي تو ملك دار شد عزيمي نعزل داردم قديمي يا خداي حبتي يدو ملتا تو بالرحمي قرتي حبسي يا رابي ريد الريا بلنغازا يسيرا لبي الريا بيرا با بيرا مجبيرا عزيمي عنزل داردم قديمي يا خداي حتي يدم اللتا تبرحمي قرتي يا حبسي يا رابي للرياب الانقاز يسيرا